أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
0: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
0: وهبة الغباشي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
2: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
1: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنياً معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدراً للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيراً عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين 17 و19 ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مرارا، ويستخدمون الورق مرات متعددة، ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
2: ولا يزال هذا المفهوم حاضراً بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
3: فمثلاً تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
0: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغرباً أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: الجواب يكمن في مفهوم موتايناي، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضا، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
2: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم موتايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاما كبيرا بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
3: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
0: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
1: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
2: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاء طبيعيا لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
3: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
0: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
2: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: اكتسب مفهوم الطيني شهرة عالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصا بعد أن تبنته الناشطة البيئية الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة حركة الحزام الأخضر.
1: فخلال زيارتها لليابان عام 2005 أعجبت ماثاي بشدة عندما سمعت عن موتايناي وقررت نشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم، فقد شعرت أن هذه الكلمة الواحدة تعبر بدقة عن الركائز الأساسية لحركة الحفاظ على البيئة، وهي التقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
2: كما شعرت أن هذه الكلمة تشمل عنصراً رابعاً مهماً، وهو احترام موارد الأرض المحدودة. وفي نفس العام قدمت هذا المفهوم للعالم في خطاب ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
3: ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المفهوم بالانتشار عالمياً بفضل حملات تقوم بها اليابان ومنظمات دولية وأممية تحت اسم موتايناي كما هو بالأحرف الإنجليزية، وأصبح جزءاً رئيسياً من الحملة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
0: وهناك الكثير من الأمثلة حول العالم لحملات تعتمد مفهوم موتايناي، فمثلاً في كينيا نفسها هناك حملة اسمها مشروع موتايناي الأخضر، حيث تستخدم عائدات الفعاليات التي تقام في اليابان للمساعدة في إعادة تشجير الأراضي في كينيا.
1: وفي إندونيسيا تقام هناك رقصة اسمها موتايناي للتعريف بهذا المفهوم، وفي فيتنام يقام مهرجان موتايناي أيضا لنفس الغرض. والجميل في هاتين الحالتين أن الفعاليات نشأت بجهود أبناء المجتمع نفسهم الذين تبنوا المبدأ وسعوا إلى تطبيقه.
2: وأصبح هذا المفهوم ضيفا في المؤتمرات البيئية الدولية والحملات العالمية للحد من الهدر والدراسات الأكاديمية حول القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة،
3: حيث إن المفهوم يمثل إطاراً شاملاً للاستدامة ويمكن ملاحظة تأثيره في الحملات البيئية العالمية. فمثلاً مبدأ تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام تؤدي إلى خفض كمية الهدر،
0: كما أن تقليل الاستخدام بحد ذاته يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل الاستهلاك يسهم في خفض البصمة الكربونية.
1: وهذا المفهوم مناسب لأي مجتمع، فالجوهر هو أن حماية البيئة ليست فقط مشاريع على مستوى دولي أو وطني، بل العملية تبدأ من القرارات اليومية البسيطة في حياتنا. وفي ظل التحديات البيئية المعاصرة من تغير المناخ إلى استنزاف الموارد، يقدم مفهوم موتايناي رسالة واضحة: احترم ما لديك واستخدمه بحكمة.
2: فمثلا يعد نقص المياه مشكلة رئيسية في العالم العربي، وتسعى دول المنطقة بشكل دائم لتأمين حاجة السكان من الماء. لكن لو تمكن الناس، كل شخص بنفسه، من تطبيق مفهوم موتايناي على الاستخدام الشخصي للماء، فإن ذلك سيترك بالتأكيد أثرا إيجابيا على المجتمع ككل.
3: على كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يستخدم بها الماء، وهل ما يقوم به ضروري أم هدر؟ فحتى لو توفر شيء بكثرة الآن، فهذا لا يعني ديمومته في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.
0: إن مفهوم الطيني

ليس مجرد قيمة تقليدية يابانية، بل فلسفة إنسانية عميقة تحمل رؤية عالمية، فهي تذكرنا بأن كل مورد له قيمة، وأن الهدر ليس مجرد خسارة مادية، بل مسألة أخلاقية. والآن نبقى مع أغنية بعنوان حاناني ناتي من أداء فريق ليوكو أوشوكو شاكاي.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلاً عابراً بل وعداً متجدداً بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب ألقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عبير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسم للحياة لوحة جديدة من الأمل.
3: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول، بل يتفتح في داخل الإنسان فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب، ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
0: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة، فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعاً.

0: رسالة تالية من الصديق عمر حربي تلعوني من تونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية برجل ياباني دولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
3: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
0: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
2: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
3: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
1: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنياً معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدراً للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيراً عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين 17 و19 ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مراراً ويستخدمون الورقة مرات متعددة ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
2: ولا يزال هذا المفهوم حاضراً بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
3: فمثلاً تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
0: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغرباً أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: الجواب يكمن في مفهوم موتايناي، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضا، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
2: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم موتايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاما كبيرا بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
3: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
0: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
1: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
2: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاءً طبيعياً لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
3: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
0: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
2: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: بات ماتاي بشدة عندما سمعت عن موت تايناي، وقررت نشر هذا المفهوم في جميع
1: خسارة مادية بل مسألة أخلاقية.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان حاناني ناتي من أداء فريق ليوكو أوشوكو شاكاي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلاً عابراً بل وعداً متجدداً بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب ألقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عابير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسم للحياة لوحة جديدة من الأمل.
3: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول بل يتفتح في داخل الإنسان، فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب، ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
0: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة، فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعاً.

0: الرسالة التالية من الصديق عمر حربي تلعوني من تونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو الياباني الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
3: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
0: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
0: وهبة الغباشي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
2: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
1: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنياً معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدراً للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيراً عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين 17 و19 ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مراراً ويستخدمون الورق مرات متعددة ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
2: ولا يزال هذا المفهوم حاضراً بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
3: فمثلاً تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
0: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغرباً أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: الجواب يكمن في مفهوم موتايناي، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضاً، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
2: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم موتايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاماً كبيراً بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
3: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
0: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
1: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
2: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاءً طبيعياً لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
3: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
0: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
2: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: اكتسب مفهوم الطينين شهرة عالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصا بعد أن تبنته الناشطة البيئية الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة حركة الحزام الأخضر.
1: فخلال زيارتها لليابان عام 2005 أعجبت ماثاي بشدة عندما سمعت عن موتايناي وقررت نشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم، فقد شعرت أن هذه الكلمة الواحدة تعبر بدقة عن الركائز الأساسية لحركة الحفاظ على البيئة، وهي التقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
2: كما شعرت أن هذه الكلمة تشمل عنصراً رابعاً مهماً وهو احترام موارد الأرض المحدودة، وفي نفس العام قدمت هذا المفهوم للعالم في خطاب ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
3: ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المفهوم بالانتشار عالمياً بفضل حملات تقوم بها اليابان ومنظمات دولية وأممية تحت اسم موتايناي كما هو بالأحرف الإنجليزية، وأصبح جزءاً رئيسياً من الحملة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
0: وهناك الكثير من الأمثلة حول العالم لحملات تعتمد مفهوم موتايناي، فمثلاً في كينيا نفسها هناك حملة اسمها مشروع موتايناي الأخضر، حيث تستخدم عائدات الفعاليات التي تقام في اليابان للمساعدة في إعادة تشجير الأراضي في كينيا.
1: وفي إندونيسيا تقام هناك رقصة اسمها موتايناي للتعريف بهذا المفهوم، وفي فيتنام يقام مهرجان موتايناي أيضا لنفس الغرض. والجميل في هاتين الحالتين أن الفعاليات نشأت بجهود أبناء المجتمع نفسهم الذين تبنوا المبدأ وسعوا إلى تطبيقه.
2: وأصبح هذا المفهوم ضيفا في المؤتمرات البيئية الدولية والحملات العالمية للحد من الهدر والدراسات الأكاديمية حول القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة،
3: حيث إن المفهوم يمثل إطاراً شاملاً للاستدامة ويمكن ملاحظة تأثيره في الحملات البيئية العالمية. فمثلاً مبدأ تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام تؤدي إلى خفض كمية الهدر،
0: كما أن تقليل الاستخدام بحد ذاته يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل الاستهلاك يسهم في خفض البصمة الكربونية.
1: وهذا المفهوم مناسب لأي مجتمع، فالجوهر هو أن حماية البيئة ليست فقط مشاريع على مستوى دولي أو وطني، بل العملية تبدأ من القرارات اليومية البسيطة في حياتنا. وفي ظل التحديات البيئية المعاصرة من تغير المناخ إلى استنزاف الموارد، يقدم مفهوم موتايناي رسالة واضحة: احترم ما لديك واستخدمه بحكمة.
2: فمثلا يعد نقص المياه مشكلة رئيسية في العالم العربي، وتسعى دول المنطقة بشكل دائم لتأمين حاجة السكان من الماء، لكن لو تمكن الناس كل شخص بنفسه من تطبيق مفهوم موتايناي على الاستخدام الشخصي للماء، فإن ذلك سيترك بالتأكيد أثرا إيجابيا على المجتمع ككل.
3: على كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يستخدم بها الماء، وهل ما يقوم به ضروري أم هدر؟ فحتى لو توفر شيء بكثرة الآن، فهذا لا يعني ديمومته في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.
0: إن مفهوم موتايناي ليس مجرد قيمة تقليدية يابانية، بل فلسفة إنسانية عميقة تحمل رؤية عالمية، فهي تذكرنا بأن كل مورد له قيمة، وأن الهدر ليس مجرد خسارة مادية بل مسألة أخلاقية.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان حاناني ناتي من أداء فريق اليوكو أوشوكو شاكاي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلا عابرا بل وعدا متجددا بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب ألقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عابير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسم للحياة لوحة جديدة من الأمل.
3: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول بل يتفتح في داخل الإنسان، فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب، ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
0: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة، فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعا.

0: الرسالة التالية من الصديق عمر حربي تلعوني من تونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر، وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعين الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية برجل ياباني دولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
3: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
0: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
0: وهبة الغباشي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
2: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
1: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنياً معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدراً للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيراً عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعاليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين السابع عشر والتاسع

0: البشر، ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مراراً، ويستخدمون الورق مرات متعددة، ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
1: ولا يزال هذا المفهوم حاضراً بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
2: فمثلاً تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
3: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغرباً أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
0: الجواب يكمن في مفهوم مطيني، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضا، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
1: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم التايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاما كبيرا بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
2: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
3: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
0: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
1: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاء طبيعيا لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
2: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
3: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
1: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: اكتسب مفهوم مطيني شهرة عالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصا بعد أن تبنته الناشطة البيئية الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة حركة الحزام الأخضر.
1: فخلال زيارتها لليابان عام 2005 أعجبت ماثاي بشدة عندما سمعت عن مطيني وقررت نشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم، فقد شعرت أن هذه الكلمة الواحدة تعبر بدقة عن الركائز الأساسية لحركة الحفاظ على البيئة، وهي التقليل، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.
2: كما شعرت أن هذه الكلمة تشمل عنصراً رابعاً مهماً، وهو احترام موارد الأرض المحدودة. وفي نفس العام قدمت هذا المفهوم للعالم في خطاب ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
3: ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المفهوم بالانتشار عالميا بفضل حملات تقوم بها اليابان ومنظمات دولية وأممية تحت اسم مطيني كما هو بالأحرف الإنجليزية، وأصبح جزءا رئيسيا من الحملة لتطبيق أهداف

0: التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
1: وهناك الكثير من الأمثلة حول العالم لحملات تعتمد مفهوم موتايناي. فمثلا في كينيا نفسها هناك حملة اسمها مشروع موتايناي الأخضر، حيث تستخدم عائدات الفعاليات التي تقام في اليابان للمساعدة في إعادة تشجير الأراضي في كينيا.
2: وفي إندونيسيا تقام هناك رقصة اسمها موتايناي للتعريف بهذا المفهوم. وفي فيتنام يقام مهرجان موتايناي أيضا لنفس الغرض. والجميل في هاتين الحالتين أن الفعاليات نشأت بجهود أبناء المجتمع نفسهم الذين تبنوا المبدأ وسعوا إلى تطبيقه.
3: وأصبح هذا المفهوم ضيفا في المؤتمرات البيئية الدولية والحملات العالمية للحد من الهدر والدراسات الأكاديمية حول القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة،
0: حيث إن المفهوم يمثل إطاراً شاملاً للاستدامة ويمكن ملاحظة تأثيره في الحملات البيئية العالمية. فمثلاً مبدأ تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام تؤدي إلى خفض كمية الهدر،
1: كما أن تقليل الاستخدام بحد ذاته يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل الاستهلاك يسهم في خفض البصمة الكربونية.
2: وهذا المفهوم مناسب لأي مجتمع، فالجوهر هو أن حماية البيئة ليست فقط مشاريع على مستوى دولي أو وطني، بل العملية تبدأ من القرارات اليومية البسيطة في حياتنا. وفي ظل التحديات البيئية المعاصرة من تغير المناخ إلى استنزاف الموارد، يقدم مفهوم موتايناي رسالة واضحة: احترم ما لديك واستخدمه بحكمة.
3: فمثلا يعد نقص المياه مشكلة رئيسية في العالم العربي، وتسعى دول المنطقة بشكل دائم لتأمين حاجة السكان من الماء. لكن لو تمكن الناس، كل شخص بنفسه، من تطبيق مفهوم موتايناي على الاستخدام الشخصي للماء، فإن ذلك سيترك بالتأكيد أثرا إيجابيا على المجتمع ككل.
0: على كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يستخدم بها الماء، وهل ما يقوم به ضروري أم هدر؟ فحتى لو توفر شيء بكثرة الآن، فهذا لا يعني ديمومته في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.
1: إن مفهوم موتايناي ليس مجرد قيمة تقليدية يابانية، بل فلسفة إنسانية عميقة تحمل رؤية عالمية، فهي تذكرنا بأن كل مورد له قيمة، وأن الهدر ليس مجرد خسارة مادية، بل مسألة أخلاقية.
3: والآن نبقى مع أغنية بعنوان حاناني ناتي من أداء فريق اليوكو أوشوكو شاكاي.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan.

سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلا عابرا بل وعدا متجددا بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب ألقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عبير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسم للحياة لوحة جديدة من الأمل.
3: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول بل يتفتح في داخل الإنسان، فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب، ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
0: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة، فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعاً.

0: الرسالة التالية من الصديق عمر حربيت العوني من تونس كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو الياباني الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
3: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
0: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
0: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
0: وهبة الغباشي.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
2: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
1: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنيا معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدرا للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيرا عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين 17 و19 ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مرارا، ويستخدمون الورق مرات متعددة، ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
2: ولا يزال هذا المفهوم حاضرا بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
3: فمثلا تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
0: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغربا أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: الجواب يكمن في مفهوم موتايناي، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضا، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
2: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم موتايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاما كبيرا بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
3: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
0: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
1: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
2: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاء طبيعيا لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
3: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
0: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
2: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: اكتسب مفهوم الطينين شهرة عالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصا بعد أن تبنته الناشطة البيئية الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة حركة الحزام الأخضر.
1: فخلال زيارتها لليابان عام 2005 أعجبت ماثاي بشدة عندما سمعت عن موتايناي وقررت نشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم، فقد شعرت أن هذه الكلمة الواحدة تعبر بدقة عن الركائز الأساسية لحركة الحفاظ على البيئة، وهي التقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
2: كما شعرت أن هذه الكلمة تشمل عنصراً رابعاً مهماً وهو احترام موارد الأرض المحدودة، وفي نفس العام قدمت هذا المفهوم للعالم في خطاب ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
3: ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المفهوم بالانتشار عالمياً بفضل حملات تقوم بها اليابان ومنظمات دولية وأممية تحت اسم موتايناي كما هو بالأحرف الإنجليزية، وأصبح جزءاً رئيسياً من الحملة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
0: وهناك الكثير من الأمثلة حول العالم لحملات تعتمد مفهوم موتايناي، فمثلاً في كينيا نفسها هناك حملة اسمها مشروع موتايناي الأخضر، حيث تستخدم عائدات الفعاليات التي تقام في اليابان للمساعدة في إعادة تشجير الأراضي في كينيا.
1: وفي إندونيسيا تقام هناك رقصة اسمها موتايناي للتعريف بهذا المفهوم، وفي فيتنام يقام مهرجان موتايناي أيضا لنفس الغرض. والجميل في هاتين الحالتين أن الفعاليات نشأت بجهود أبناء المجتمع نفسهم الذين تبنوا المبدأ وسعوا إلى تطبيقه.
2: وأصبح هذا المفهوم ضيفا في المؤتمرات البيئية الدولية والحملات العالمية للحد من الهدر والدراسات الأكاديمية حول القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة،
3: حيث إن المفهوم يمثل إطاراً شاملاً للاستدامة ويمكن ملاحظة تأثيره في الحملات البيئية العالمية. فمثلاً مبدأ تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام تؤدي إلى خفض كمية الهدر،
0: كما أن تقليل الاستخدام بحد ذاته يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل الاستهلاك يسهم في خفض البصمة الكربونية.
1: وهذا المفهوم مناسب لأي مجتمع، فالجوهر هو أن حماية البيئة ليست فقط مشاريع على مستوى دولي أو وطني، بل العملية تبدأ من القرارات اليومية البسيطة في حياتنا. وفي ظل التحديات البيئية المعاصرة من تغير المناخ إلى استنزاف الموارد، يقدم مفهوم موتايناي رسالة واضحة: احترم ما لديك واستخدمه بحكمة.
2: فمثلا يعد نقص المياه مشكلة رئيسية في العالم العربي، وتسعى دول المنطقة بشكل دائم لتأمين حاجة السكان من الماء، لكن لو تمكن الناس كل شخص بنفسه من تطبيق مفهوم موتايناي على الاستخدام الشخصي للماء، فإن ذلك سيترك بالتأكيد أثرا إيجابيا على المجتمع ككل.
3: على كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يستخدم بها الماء، وهل ما يقوم به ضروري أم هدر، فحتى لو توفر شيء بكثرة الآن فهذا لا يعني ديمومته في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.
0: إن مفهوم موتايناي ليس مجرد قيمة تقليدية يابانية، بل فلسفة إنسانية عميقة تحمل رؤية عالمية، فهي تذكرنا بأن كل مورد له قيمة، وأن الهدر ليس مجرد خسارة مادية بل مسألة أخلاقية.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان حاناني ناتي من أداء فريق اليوكو أوشوكو شاكاي.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلا عابرا بل وعدا متجددا بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب آلقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عبير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسل

0: سمو للحياة لوحة جديدة من الأمل.
1: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول، بل يتفتح في داخل الإنسان فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
2: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
3: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعاً.

0: الرسالة التالية من الصديق عمر حربي تلعوني من تونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو الياباني الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
0: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
3: ندوة الصداقة.

0: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ندوة الصداقة. في هذا اللقاء الأسبوعي لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا عبر الراديو أو الإنترنت،
0: ومرحبا بجميع مستمعينا في أي مكان في العالم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
3: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده المتجذرة في التاريخ.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفا واسعا من الجوانب الثقافية، بدءا من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، ومرورا بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولا إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.

0: خلال سنوات إقامتي في اليابان كنت أسمع كلمة يرددها اليابانيون في مناسبات كثيرة، موتايناي، وهي كلمة تختزل ضمنياً معنى الشعور العميق بالأسف تجاه الهدر، أي نوع من الهدر، سواء كان هدراً للطعام أو الموارد أو الوقت أو حتى الإمكانات البشرية.
1: موتايناي مفهوم متجذر في الثقافة اليابانية، وهو من أكثر المفاهيم تعبيراً عن العقلية اليابانية، ويرتبط بالحياة اليومية والثقافة الشعبية، وله أبعاد تمتد إلى حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية.
2: عبر العصور ومع مرور الزمن تحول مفهوم موتايناي من مجرد كلمة إلى فلسفة حياتية متجذرة في الثقافة اليابانية، وامتد تأثيرها ليتجاوز اليابان وليصل إلى الحركات البيئية العالمية المعاصرة.
3: ومن المعتقد أن أصول هذا المفهوم تعود للتعاليم البوذية التي دخلت اليابان في القرن السادس الميلادي، والتي تدعو إلى احترام كل ما يحيط بالإنسان وتشجع على الاعتدال في الاستهلاك.
0: كما أن طبيعة اليابان ومحدودية الموارد فيها منذ القدم جعل من الترشيد في استخدام الأشياء وإعادة توظيفها ضرورة حياتية.
1: خلال عصر إيدو بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر ترسخت هذه الفلسفة بشكل واضح في المجتمع، فقد كان الناس يعيدون إصلاح الملابس مراراً ويستخدمون الورق مرات متعددة ويصلحون الأدوات بدل التخلص منها، وكان ينظر إلى الهدر على أنه سلوك غير أخلاقي يتعارض مع قيم المجتمع.
2: ولا يزال هذا المفهوم حاضراً بقوة في الحياة اليومية اليابانية، ويتجلى في ممارسات عدة من الثقافة الغذائية وأنظمة التدوير وإعادة الاستخدام والترشيد في استخدام الموارد وغيرها.
3: فمثلاً تربي العائلات أبنائها على إنهاء وجباتهم وعدم طلب ما لا يستطيعون تناوله، وفي نفس الوقت تراعي الأم أو الأب عند تحضير الطعام أن يحضروا ما تحتاجه العائلة دون إفراط.
0: أتذكر أننا في حلقة سابقة تحدثنا عن نظام رمي القمامة في اليابان، وجاءنا سؤال من أحد الأصدقاء مستغرباً أنه لا يمكن رمي النفايات العضوية إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
1: الجواب يكمن في مفهوم موتايناي، فالعائلة اليابانية تراعي بشكل كبير الكميات التي يحتاجونها عند التسوق وعند تحضير الطعام، بحيث لا ينتج عن تناول الطعام في المنزل إلا القليل من الفضلات، وهذا الأمر يمتد إلى المطاعم ومتاجر الأطعمة الجاهزة أيضاً، بحيث لا يكون هناك فائض من الطعام لضمان عدم الهدر.
2: وهذا يرتبط بجزء آخر في مفهوم موتايناي، وهو أنظمة إعادة التدوير. فاليابان معروفة بقوانين فرز النفايات التي تعكس التزاماً كبيراً بالحفاظ على الموارد وإعادة الاستخدام.
3: لاحظت هذا في الأيام الأولى لي هنا، ففي كل مكان يتم فرز الفضلات العضوية والبلاستيكية والمعدنية وغيرها إلى حاويات منفصلة.
0: عدد الحاويات أو طريقة فصل القمامة يختلف من مدينة لأخرى، ولكن حتى لو اختلفت القوانين بين المناطق يبقى الأساس واحداً، فصل النفايات، بحيث يمكن إعادة تدوير ما يمكن لأقصى درجة.
1: ولا ننسى أيضاً ترشيد الطاقة مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية وتقليل استهلاك الماء واستخدام أجهزة التكييف بشكل متزن وغيرها.
2: كما أن المفهوم يمتد إلى إصلاح ما نستخدمه، وهذا أمر متجذر في الثقافة اليابانية. وأكبر مثال عليه فن كينتسوغي، وهو تقنية ترميم تقليدية تستخدم طلاء طبيعيا لربط وإصلاح الخزف المتشقق أو المكسور، ثم تزين المفاصل بمسحوق الذهب أو غيره من الزخارف.
3: وفي العصر الحديث، عصر التكنولوجيا والبيانات الرقمية، أصبح لمفهوم موتايناي بعد آخر، فتراكم البيانات غير الضرورية أصبح مشكلة تواجه الشركات والأفراد على حد سواء.
0: لذا يستخدم مفهوم موتايناي قبل إنشاء هذه البيانات، ويتم تحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا، فتخزينها ولو لوقت قصير يتطلب أجهزة وطاقة كهربائية وجهدا بشريا.
2: وقبل أن نواصل حديثنا عن مفهوم موتايناي وانتقاله للعالمية، لنستمع لأغنية من إنتاج NHK بعنوان موتايناي، موجهة للأطفال للتعريف بمزايا هذا المفهوم.

0: اكتسب مفهوم الطيني شهرة عالمية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خصوصا بعد أن تبنته الناشطة البيئية الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة حركة الحزام الأخضر.
1: فخلال زيارتها لليابان عام 2005 أعجبت ماثاي بشدة عندما سمعت عن موتايناي وقررت نشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم، فقد شعرت أن هذه الكلمة الواحدة تعبر بدقة عن الركائز الأساسية لحركة الحفاظ على البيئة، وهي التقليل، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
2: كما شعرت أن هذه الكلمة تشمل عنصراً رابعاً مهماً وهو احترام موارد الأرض المحدودة، وفي نفس العام قدمت هذا المفهوم للعالم في خطاب ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
3: ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا المفهوم بالانتشار عالمياً بفضل حملات تقوم بها اليابان ومنظمات دولية وأممية تحت اسم موتايناي كما هو بالأحرف الإنجليزية، وأصبح جزءاً رئيسياً من الحملة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
0: وهناك الكثير من الأمثلة حول العالم لحملات تعتمد مفهوم موتايناي، فمثلاً في كينيا نفسها هناك حملة اسمها مشروع موتايناي الأخضر، حيث تستخدم عائدات الفعاليات التي تقام في اليابان للمساعدة في إعادة تشجير الأراضي في كينيا.
1: وفي إندونيسيا تقام هناك رقصة اسمها موتايناي للتعريف بهذا المفهوم، وفي فيتنام يقام مهرجان موتايناي أيضا لنفس الغرض. والجميل في هاتين الحالتين أن الفعاليات نشأت بجهود أبناء المجتمع نفسهم الذين تبنوا المبدأ وسعوا إلى تطبيقه.
2: وأصبح هذا المفهوم ضيفا في المؤتمرات البيئية الدولية والحملات العالمية للحد من الهدر والدراسات الأكاديمية حول القيم الأخلاقية للحفاظ على البيئة،
3: حيث إن المفهوم يمثل إطاراً شاملاً للاستدامة ويمكن ملاحظة تأثيره في الحملات البيئية العالمية. فمثلاً مبدأ تقليل النفايات وتعزيز ثقافة الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام تؤدي إلى خفض كمية الهدر،
0: كما أن تقليل الاستخدام بحد ذاته يساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل الاستهلاك يسهم في خفض البصمة الكربونية.
1: وهذا المفهوم مناسب لأي مجتمع، فالجوهر هو أن حماية البيئة ليست فقط مشاريع على مستوى دولي أو وطني، بل العملية تبدأ من القرارات اليومية البسيطة في حياتنا. وفي ظل التحديات البيئية المعاصرة من تغير المناخ إلى استنزاف الموارد، يقدم مفهوم موتايناي رسالة واضحة: احترم ما لديك واستخدمه بحكمة.
2: فمثلاً يعد نقص المياه مشكلة رئيسية في العالم العربي، وتسعى دول المنطقة بشكل دائم لتأمين حاجة السكان من الماء. لكن لو تمكن الناس، كل شخص بنفسه، من تطبيق مفهوم موتايناي على الاستخدام الشخصي للماء، فإن ذلك سيترك بالتأكيد أثراً إيجابياً على المجتمع ككل.
3: على كل شخص أن يفكر بالطريقة التي يستخدم بها الماء،

0: وهل ما يقوم به ضروري أم هدر؟ فحتى لو توفر شيء بكثرة الآن، فهذا لا يعني ديمومته في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.
1: إن مفهوم الطيني ليس مجرد قيمة تقليدية يابانية، بل فلسفة إنسانية عميقة تحمل رؤية عالمية، فهي تذكرنا بأن كل مورد له قيمة، وأن الهدر ليس مجرد خسارة مادية، بل مسألة أخلاقية.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان حانانينا تي من أداء فريق ليوكو أوشوكو شاكاي.

طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، أرفق بها مساهمة بعنوان الربيع حين تتفتح الأرواح قبل الأزهار. جاء فيها:
1: حين يطل الربيع لا يأتي فصلا عابرا بل وعدا متجددا بالحياة، يأتي كأنه همسة دافئة بعد صمت الشتاء، ونبضة نور تعيد للأرض ابتسامتها وللقلوب ألقها.
2: في الربيع تتعادل الأشياء في ميزان الجمال، ليل ينساب بهدوء ونهار يتوهج بلطف، ونسيم يحمل في طياته عبير البدايات، وشمس تشرق وكأنها ترسم للحياة لوحة جديدة من الأمل.
3: إنه الفصل الذي لا يكتفي بأن يزهر في الحقول، بل يتفتح في داخل الإنسان فيوقظ فيه مشاعر التفاؤل ويغسل عنه غبار التعب، ويهمس له بأن الغد أجمل وأن لكل شتاء ربيعا.
0: وفي الربيع يجد الفقير فسحة من الفرح تغنيه عن كثير، ويرى العابد آيات الخالق في كل زهرة وورقة، فيزداد يقينا وتسبيحا، وتتفتح في نفسه أزهير الطاعات كما تتفتح الأزهار في البساتين. إنه فصل يعلمنا أن التجدد سنة، وأن الجمال رسالة، وأن في كل نهاية بداية، وفي كل برد دفء قادم لا محالة.
1: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه المساهمة الجميلة والتواصل والتفاعل المستمر مع البرنامج. تحية طيبة صديقنا العزيز محمد من أسرة البرنامج جميعاً.

0: رسالة تالية من الصديق عمر حربي تلعوني من تونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: هل توصيني بشيء؟ ماذا أحضر لك معي؟ إن أردت أن توصيني فهناك أشياء كثيرة. أحضر لي أيام زمان، أحضر لي وسادة أضع عليها رأسي فأنام مطمئنا، أحضر لي قلوبا صافية لا تحقد وتعرف معدن الإنسان.
2: أحضر لي راحة البال ودوام الصحة قبل المال، أحضر لي قفلا أغلق به باب الخوف من الأيام، أحضر لي من الحب أناسا يساندونك في الشدائد، أحضر لي بحرا من الصبر وأحضر لي جبرا للخاطر، أحضر لي الأمان والضحكة الخارجة من القلب.
3: أحضر لي العمر من بدايته، أحضر لي أحبابنا وأصدقائنا في الصغر، أحضر لي الجيرة والعشرة التي لا تهون، أحضر لي من يرى الدنيا جميلة ويحبك حتى دون أن يراك، أحضر لي ولا تنسى.
0: شكرا صديقنا العزيز عمر على هذه الكلمات الجميلة، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.

0: مستمعين الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
2: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحوي،
0: هشام الرجباني،
2: محمد مقبل،
3: وهبة الغباشي.
0: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
3: من طوكيو.